0: Alhamdulillah.
1: تضمن للناس والحرة. We refuse to have any more Muhammad الدرس.
2: درس. درس. درس. درس. درس.